0: Ottawa. FML.
1: So you can tell everybody, I'm the man.
0: Ottawa FML.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: for it.
1: دايما معاكم
2: دايما معاكم
1: اسمعونا شاركونا
2: شاركونا
1: شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر
2: تويتر
1: فيسبوك انستغرام يوتيوب ما عليك الا تبحث عن IOFM
2: IOFM
3: IOFM وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

Cause you need that chill.

chill. Push it right, chill. Push it right. حصل النبل مرة بيك أخو جري جري صدى طمونا جري جري نرى تحق سري سري شافي سنة بما تبيني نبو تديرو عامي كوشيني فريني لي نوخي لكي سري سري وخم قدر على عيني فيني خويا أنا لوكوز نوخو كاسا طوفليكا شارم جي طوفوز دي ما بارم كو خليشي دي فليكا أخي صاني حطو أوش الدون الحيطة أجلون الحيطة جذبا نون طوف الحمد لله حطو بلي ما بحيطة أني أرام بتيو خاتب بني كنا قنا ما شي تكاشب بلي شكل ملح أنو لي كاشب بلي I'm so jet free. I'm a KF free. Pick up on check and pick up. Can go off on Jay Hassan. Me, this is our new Wally Hassan. Me. Could you be that chill? Could you be that chill? Could you be that chill?

0: يا ولدي خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام. شوفوا كيف

0: دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.
1: Yeah. Ride with the mob, hum do Allah. Check in with me and do your job. Erg is the name, Bimbola did the chain. Tono for the watch, Prezi plain Jane.

0: يا ولي خبارك مسك الجوال بتعمل رجله
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك ماسكة الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشميمة خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، أسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعات، يلا.

ما لها طعم بدونه. أتمنى لو ترجع ثانية واحدة معانا، بس أتذكر أنك عند الله وكل يوم أدعي لك أنك في الجنة، ويا رب تكون مبسوط.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دايما معاكم، دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

شكسهم صابون طلعش هو فليشون زريزي جينسك شقة ضربة لكتي افلر دو فيرو مروكي يو كامرة بي لايك فو كوبلي اديزين بيزي جاكا فيسي بورا هاجمون فو

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

ضاع إسلامنا سمعته ومكانته، ضاع تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. إلى الله نسأل.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعات، يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

は FMLL。A は F

دايما معاكم، دايما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM، وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: ولي خبرك بس قد جوال بتعمل رجله
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعة ايوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

0: وين العيون؟
1: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن ايوه اف ام. ايوه اف ام، ايوه اف ام، وين ما تكون معك.

0: was requested.
1: Hi, this is Tyler from Niagara Falls, Ontario.
2: Yo, Leo. خبارك بس كان جوال بتعمل رجله
3: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

ما استاهلها قبل ما هي تستاهلي. سبب وضع مش اكبر من احساس جمعنا، لكن في البعد عبرة تدي للي بينا معنا. تفتك لاني انا اللي هتبقى ام لابني، لازم استاهلها قبل ما هي تستاهلني.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا خبرك بس كالجوال بتعمل رجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

دائماً معاكم، دائماً معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب. ما عليك إلا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM. وين ما تكون معك.

0: يا ولية خبارك مسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد، يلا

0: AWA FM, Global Radio with Sudanese flavor. Visit us on www.awafm.net.
1: حلب اليمين القيول سريوها في بيت العدو

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: ياولي خبرك بس كالجوال بتعمل بجنو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل حكمك عارف أقعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك والله فيها جنس مسيحين وفيها جنس ضرامي أسمعهم يا راجل بتستفيد أخليك من القعات يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: I'm in London, got my beats in London.
1: انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل رجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين فيها جنس ضرامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

والأغاني ملعون أبوك يا شعر صدر دينا بست صغور ألم نزور بعشر الزعر ديك الدولة ديك بعشتها وانا باعوا كل حاجة باقي بس يبيعوا الهوا ده تحرق نيكوتين قبل ما يغلى النيكوتين كلم خاله يبعت فيزا قبل ما يخلص الرصيد هتهزر ولا ايه ديمقراطية لمين وفين شعب يحكم ماشي يحكم بس عند امك في البيت هنحارب مين ما خلاص يلا يا قلمين الدعمة ابعد عن وش الفيل ولا انا ولا انت هنحمي الكعبة كل ما اقولها اعتزل برجع في القرار عشانك بشاور لك على البر مع اني في مركب غرقانك بصراحة بحاول اكرهك الاقي مخرجي وتلاقي مخرجك بس غصب عني برجع كل ما اشوف موكب ابره شايفني في المراية شخص قرب من النهاية هفضل بمت ببص طول ما انتوا عايشين جوايا ما كنتش عايز منكوا حاجة كنت عايزكوا معايا

0: AWA F L
1: L L.
2: So you can tell everybody, I'm the man.
0: AWA F

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الضيوف الكرام، السيدات والسادة، أسر الشهداء والجرحى والمفقودين

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا، شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: يا وليه خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية، كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولي خبارك ماسك الجوال بتعمل بشنو؟
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل. هيك ماك عارف؟ ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك. والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي. اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

chill. Faut tirer dice, chill. Faut tirer dice. حصل النبل مرابي كخل رجلي تضطع وانا جري جري ما راضي حقو سري سري شافي صنب ما تبيني بوتي ديرو عامي كسيني فريني توخي لكي تسري سري.

مديو قاتل بسنيح صنع قنا ماشي تكاشف بريك شكل ملاح نوري كاشف بليك جمع حمسة وكاتب بليك كذا قائف بريك بيك تغنم جاكا ممسكي كنقول صعوب من جاي حاسب بني ليزار يعني ولي حاسب بني كوشي غيداي تشيوز كوشي غيداي تشيوز كوشي غيداي تشيوز.

0: يا خبارك مسك الجوال بتعمل رجلو
1: سجل خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقيتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Este. Ya son. Ya ganamos.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية خبارك مسكت جوال بتعمل بجلو
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج اسمعهم يا راجل بتستفيد اخليك من القعات يلا

0: يا ولي خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ما عارف ما قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

0: يا ولية، خبارك ماسك الجوال بتعمل رجله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ قاعد اتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين، فيها جنس درامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، أخليك من القعاد، يلا

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.
1: Yeah, yeah, yeah.

إذاعة سودانية إلكترونية متعددة البرامج، تضم مجموعة من الإعلاميين السودانيين ذوو الكفاءة العالية. كذلك يدعمها مجموعة من الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة اف ام، إذاعة عالمية بنكهة سودانية.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي ayofm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: AWA
1: FLL.
2: Well, you can tell everybody I'm the man.
0: AWA FLL.

صدقي قدر ما حاولت أنساك أو أتناساك ما قدرت. نسيت أهلي ونسيت نفسي بصراحة، نسيت أنساك كل ما ألقى زول بيعرفك من غير ما أشعر.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

انشر مادتك الصوتية على إذاعة أيوة حتى تصل لأكبر عدد من المستمعين عن طريق إرسالها على الإيميل الآتي aufm@gmail.com أو على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تويتر وإنستغرام.

0: ولي خبرك ماسك الجوال بتعمل مثله؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ هقعد اتابع في ساعات ايوه عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس ضرامي، اسمعهم يا راجل بتستفيد، اخليك من القعاد. يلا

0: يا ولية خبارك ماسك الجوال بتعمل رجلو؟
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل، هيك ماك عارف؟ ما قاعد أتابع في ساعة أيوة عبر الفيسبوك، والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس برامج، أسمعهم يا راجل بتستفيد، أغرق من الجوعات، يلا

0: ولي خبرك ما سكت جوال بتعمل رجلك
1: سجن خشمي ما خلعتني يا راجل هيك ما عارف قاعد اتابع في ساعه ايوه عبر الفيسبوك والله فيها جنس مذيعين وفيها جنس درامي اسمعهم يا راجل بتستفيد اغرك من القعاد يلا

مواقع التواصل الاجتماعي. يتم تشغيل إذاعة أيوة من خلال سيرفرات أيوة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تبث على الموقع الإلكتروني وأجهزة الأندرويد والأبل. إذاعة أيوة تقوم على قواعد المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها، وذلك من خلال تقديم البرامج المفيدة للمستمعين على مستوى عال من الرقي، حيث تعمل الإذاعة من داخل السودان وخارجه عبر مجموعة من الإعلاميين الهواة. بدأ البث التجريبي لإذاعة أيوة في الأول من مايو عام 2016، وهي تبث باللغتين العربية والإنجليزية لكي يسهل متابعة برامجها داخليا وخارجيا. أيوة FM، إذاعة عالمية بنكهة سودانية. بنكهة.

دائما معاكم، دائما معاكم. اسمعونا، شاركونا، شاركونا. شوفونا على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر، تويتر، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ما عليك الا تبحث عن IOFM. IOFM. IOFM وين ما تكون معك.

0: إذاعة أيوة منبر التعبير عن الرأي.
1: Thank you.